ما بين رمال وصخور. حكيت همومي البحور، بكيت للشجار والطيور، ما بين الورد والعطور. يا بنادم لا تلوم، إنسان عايش مهموم. ما بين الأحضان مضيوم، خدعوا الوقت والنوم.